0: فقه السنة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هريا بيفرنس ورن أوفا وركا مانجدمون فقه السنة مولين آ پروگرام اگنس تلمون مبادل كوري ألغن مريمات فادنان. فقه السنة مي پروگرام ألغن ممي گنس تني أسيد سابق ليو وفاوا فقه السنة مي فوتوغ ديوهي ترجمة. می فوی دیوے با ترجمہ کر وافنی احمد فاروق محمد پروگرام کا میہار الگن می گنستنی فیکو سننا گے ہیو ونا بہ گہمنی رودیا گڑن ہری معلومات فوت گے منے بہ تا اتر تفصیل کو دیوانی الستاز احمد مامون فوت گے منے ایت کا حدیث تا ودار دیوانی الکاری فراق محمد

0: فقه السنة.
1: ميغانستني فقه السنة. فقه السنة مي برنامج كارغون مي ميغانستني السيد سابق ليوفا فافا فقه السنة مي فوتوغي ديفي ترجمة. مي فوي ديفي با ترجمة كورا وافافاني أحمد فاروق محمد. پروگرام گامی ہا رالگن میں می گنستنی فیگو حسننا گے ہیو ونا بہ می بہ گامی ہی مننی رو دیا گولن ہوری معلومات فوتگر منے بہ تا اترا تفصیل کو دیوی الستاز احمد مامون فوتگر منے آیت تکا حدیث تا ویدار وی دیوی الکاری فیراغ محمد پروگرام تایار کو تی بیفنا می گنستنی رالگن مریمات فادنان والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربك

أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا.

لهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب.

وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا

بلميهن الشفاء دبوا فرهم صحة عافية تغني عمين علمين نمين بر قربان دي علمين غيري رسكلاك راج تياغي قربا تياغي كندم حتوان دي راج جيغي امبر كما مصور كما دندو ويري كما بركا اللبوا فدون تريكن يترو قربان دي راج جيغي اقصادي سناع تورغد قربا تياغي كما فاغتي كمين بر قربان دي علمين غيري رسكلاك Islami ummatu ke meduga sulha verikama aman kan lavande Islam dina dunie kandatang islah ke magung hinge uma ibaras kalang ke meduri kurabwa fawa fara ittaka hidayata nasra taufiq devande dunie ga ves heukan akhirat ga ves heukan devva naraka ga azabun alame mutti kurabwande alame nge tere marwe guswawa mihunna dirti binge fa fa fussawa rahmil lavande mifashe hijri او اهركي اسلامي امتا صلح مسلس كما امان كما باج وركم اكلي فاوا اهركم غا لبوان ديج امين يا رب العالمين اللهم اعز الاسلام

والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم اجعل كيدهم في سفال وأمرهم في وبال. اللهم من أرادنا وبالإسلام سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا له يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.

فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: TSV medge asuru namad ogutuge bangiya bangidwa male amale kari gara taka medge asuru namad ogutwi tingade 33 minute ga demmi genes deni kirtu qur'an kiyo
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wadh duha

0: ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيريت قرآن كيو
2: هدايتك مغلق.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: TSV Mirege Maghrib Namad Wagutuge Bangia Bangitwa Malaya Male Karigarataka Mirege Maghrib Namad Wagutuvi Irosi Hagadi Ashar Minutuga Demigenesteni Kirt Kurwa
2: A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahir Rahmanir Rahim Inna أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

0: كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيرت قروا مي هرگڈين إيروسي هگڈي تيوس منت هگڈي تيريس منت آهم ينگرگن من كوريا داني هدايت كما غايكو
2: هدايت كما غايكو.

استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير.

0: Demem ki evi suratul hadidu ge furatam ayatun fashagin e suratu ge egara wana ayatu gen yala. Miyadu ge mifilawul emme furatam fawziya ki abala.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal arul. وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم

0: في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض ولا يخرج منها.
1: أديك يا أبا يعلم ما يلج.
0: يعلم ما يلج في الأرض ولا يخرج منها.
1: ولا يخرج بدلك وما يخرج منها. وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها.
0: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما ينزل من السماء وما يعرج فيها
1: وما يعرج اتاك عين يعرج ودني عين ابو فيك وما يعرج وما

لكم مستخلفين فيه. نهار متاقة مستخلفين مستخلفين فيه. كم أقرق أن بسفية مخرج يداكرا أداكرما إيجي أدا سفية إكيغة فريها وعمليها كفاني أقرق بدواني. وأنفقوا مما جعلكم مستخلف

0: وهو عليم بذات الصدور
1: وهو عليم بذات الصدور
0: وهو عليم بذات الصدور

0: كبير.
1: ادي كيابا دمجة تي آيات كفهباتي كبير وكفشون بس رجال إنه رجال بلان كيابا.
0: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم

0: له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما
1: يعلم ما يلج في الأرض ما أواسكن قدني لام سكونا همزة إكوة جم ما بدر أواسباني لام سكون همزة وكي كلن جهنم

0: وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور
1: إمنا قلو شابينا هون آيات فشين كيابان

قَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: مها حساب ميادوغي مي فيلاور نمالانا إرادة كوربيا آفيلاورا كايكي يبدو كل مغميدوغا وكولا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربية تبا قم تنقاوي نموس الله التقوى ورواش أدي تبا ينبا كم كربية جنما إكمكا فيديجين هيو كم كراش إيرون إهيو كم كسبب إنبا كم فهيجين هنگا داني أدي ريوتي أخلاق كائكو مينستكنا معاملات كراش.
1: మీ దివహి రాజ్యే గడు ఇరోసి హగ్గడి తిరిస్ హమ్మినట్టుగా మిగినస్తేనే మీరే ఇషాణ మాధు అగుతుగే బంగియా పంగిందువా.
2: అల్లాహు అక్బర్ అల్లాహ్.

0: دوامي سلام من يرون من فينك من ذن كندا مي هم باعك سكان مني خاصة فايدكم كندا ما تمني كمي كلتا مي ده كلتا كا كيغا مول ستاديوم كارين كلتا دوبارا نو كلا كلتا كم زينة كلنا هذي تمر من فينك مي ده لكن كا هجك مي كا أرون من فينك مي ده مول حساب مي ده هم فايبو كا كيغا هم أرون من فينك مي ده
1: ting adi lifestyle product ta ganiluma shop.eatgurit.mb khyal khurawa